0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: نعنا يا وردة وينكم أصدقاء نعنا في الغربة اشتقنا البقاء تسلقنا الجبال وبر المصايب نحنا في الغربة عبر الصحراء
7: راديو مونت itinérante
8: c'est la radio des âmes vaillantes
7: brillantes éclatantes
6: نعنا راديو
9: يو سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوادات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي بخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي

0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زين، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، لا أخوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: تذكرت عليا.
1: ايه
0: ما والله يعين انت
1: لازم تصعد طبيعي. حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها.
0: كان جاييني خاتم من يافا. خرزة مش خرزة، بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط راس قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا، راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: جيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا معوض ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه
1: كثير.